محافظة أنه تتمر بظروف تختلف عن المحافظات أو تختلف عن المناطق العراقية، لأنها منطقة تكون بها منشآت نفطية، درجات الحرارة عالية جداً بها، هي تعتبر أعلى دائماً السجل البصرة أعلى درجات حرارة، فلذلك نجبرنا نحمي الناس بأبسط الأمور اللي نقدر لها.

0: بتهجين نوع خاص من بذار، من بذور الثيب هولندية. طبعا هذه البذور تتحمل درجات ملوحة عالية ودرجات حرارة عالية، طبعا مناسبة جدا لمحافظة البصرة. طبعا انت تشاهد احنا شهر السابع تموز، احنا قاعد نستمرين بأعمال الزراعة.
1: بادرة رئاسة مجلس الوزراء اللي أطلقوها بال24 كان زراعة 5 مليون شجرة وفي عموم العراق، وتالي تطورت إلى زراعة 25 مليون شجرة في عموم العراق. محافظة البصرة إحنا نسعى إلى أن نصل إلى عدد أكثر من 10 مليون شجرة في سبيل أن نكون مساحة خضراء قادرة على مواجهة التغيرات المناخية.

جدا بها، هي تعتبر اعلى دائما تسجل البصره اعلى درجات حراره، فلذلك نجبرنا نحمي الناس بابسط الامور اللي نقدر لها.

0: تهجين نوع خاص من بذار، من بذور الثير هولندية. طبعاً هذه البذور تتحمل درجات ملوحة عالية ودرجات حرارة عالية، طبعاً مناسبة جداً لمحافظة البصرة. طبعاً أنت تشاهد إحنا شهر السابع تموز، إحنا قاعد نستمر بأعمال الزراعة
1: جرى في عموم العراق. محافظة البصرة إحنا نسعى إلى أن نصل إلى عدد أكثر من 10 مليون شجرة في سبيل أن نكون مساحة خضراء قادرة على مواجهة التغيرات المناخية.